Ruffa, Ruffa. في القطر إذا دع القطرات تستمر بالتساقط، تغسل مكاني نادي سابقا. في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها